0: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152,
1: USA. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. سبحان وليد الشام.